0: صوب دي خم مخم
1: كل نفس سايحة الموت
2: وبكن بكن سدور بين موس مسوي سوبر
3: صوب دي خم مخم خم خم
4: أنتم عزيز أنتم سين سين أنتم خادم خادم